0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيب. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

سئل نابليون كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك؟ فأجاب: كنت أرد بثلاث على ثلاث، من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب.

0: ومن الحكم والعبر كل شيء، بناؤه أصعب من هدمه إلا العادة.
1: والغلط منه مسموح إذا حبينا وتلاقينا.
0: ومن أراد أن يغرف طريقة العطاء ليضع نفسه في موضوع السائل، ويكاد المؤمن يشك بعدل الحياة عندما يرى حيلة الثعلب متغلبة على عدل الأسد.

وقال حكيم: ثلاثة تورث ثلاثة، النشاط يورث الغنى، والكسل يورث الفقر، والشراهة تورث المرض. وقال آخر: تجنب اللئام، فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكروا، وإن نزلت بهم شدة لم يصبروا.

وقيل أن غسل الثياب يحتاج إلى ماء وصابون، وغسل القلوب يحتاج إلى إيمان وحب وعفو وسلام.

أما إنجيل القديس لوقا يقول اليوم: بعد ذلك عين الرب 72 آخرين وأرسلهم 2-2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع كان مزمعا أن يذهب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير أما الفعلة فقليلون، اطلبوا إذن من رب الحصاد أن يخرج فعلة إلى حصادي. اذهبوا، ها إني أرسلكم كالحملان بين الذئاب، لا تحمل كيسا ولا زادا ولا حذاء ولا تسلم على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه قولوا أولا: السلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن سلام فسلامكم يستقر عليه، وإلا فيرجع إليكم. وأقيم في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن الفاعل يستحق أجرته، ولا تنتقل من بيت إلى بيت.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3 ربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. في توقيت مفصلي ومرحلة بالغة الدقة أشعلت الزيارة الثانية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان المشهد السياسي الداخلي، وكان سبقها طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس السوري أحمد الشرع أن تنخرط دمشق في معالجة الملف اللبناني، وخصوصا فيما يرتبط بسلاح حزب الله. ولم تكن الزيارة تفصيلا عابرا، بل حملت دلالات سياسية واضحة تبدل المقاربة الإقليمية تجاه لبنان وحول موقع الدولة اللبنانية في أي نقاش يتصل بمستقبل الاستقرار والسيادة على أراضيها. وجاء الموقف السوري اللاحق ليؤكد أن لبنان لا يمكن التعامل معه باعتباره ساحة مفتوحة أو ملفا تابعا لأي جهة خارجية، بل باعتباره دولة مستقلة لا يجوز مقاربة شؤونها إلا عبر مؤسستها الشرعية. وهذا الموقف في حال ترجمته عمليا يشكل تحولا مهما مقارنة بالمرحلة التي حكمت العلاقات اللبنانية السورية لعقود، حين كانت القرارات في لبنان تتخذ تحت وطأة نفوذ سياسي وأمني سوري واسع تجاوز في كثير من الأحيان حدود العلاقة الطبيعية بين دولتين جارتين، ليصل إلى وصاية سورية دفع ثمنها شبان وشابات حياتهم للدفاع عن القضية اللبنانية. محطتان شكلتا محور الأحداث في الساعات الأخيرة: زيارة وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني إلى بيروت، وجلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، ومن ضمن جدول أعمالها اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل واتفاقية اللجنة العليا مع سوريا. وفي المحطة الأولى تجاوزت زيارة الشيباني إلى لبنان بعدها البروتوكولي، وأتت في سياق إعادة رسم العلاقة بين الدولة اللبنانية وسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وفي ظل تحولات إقليمية متسارعة. وفي لقاءات الشيباني مع المسؤولين اللبنانيين تركزت المحادثات على العلاقة الثنائية والحدود والملفات الأمنية والاقتصادية ووضع المساجين السوريين وسط تطمينات بعدم تدخل سوريا عسكريا في لبنان. وهذا ما أكده رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي اعتبر أن الزيارة تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل بلبنان، وتؤكد عدم صحة ما أشيع. كما أن الشيباني لم يتردد في الإعلان عن إمكانية لقاء حزب الله في المستقبل إذا كان هناك من مصلحة للبلدين في ذلك، وقد خلص إلى توجيه دعوة رسمية للرئيس اللبناني لزيارة دمشق. والمحطة الأبرز في جولة الوزير السوري تمثلت بزيارة معراب ولقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وقد حمل اللقاء بين الرجلين دلالات سياسية عميقة مكرسا اعتراف دمشق الجديدة بأن مرحلة الوصاية على لبنان أصبحت من الماضي. فالزيارة إلى معراب بما تمثله من رمزية سيادية تعكس إدراكا سوريا بأن بناء علاقة طبيعية مع لبنان يبدأ بالانفتاح على جميع مكوناته السياسية وفي مقدمها القوى التي دفعت أثمانا باهظة في مواجهة النظام السوري السابق،
ومن هذا المنطق شكل اللقاء مؤشرا إلى إمكان تأسيس علاقة جديدة بين البلدين بعيدا من منطق الهيمنة الذي طبع العقود الماضية. ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفي دردشة مع الإعلام أبدى تعاطفا شديدا مع الشعب السوري وإذ هنأه على سوريا الجديدة، لفت إلى أن الأهم اليوم هو الاحترام المتبادل بين البلدين، معبرا عن فرحته بخلاص هذا الشعب من الجلجلة بسبب النظام الذي كان قائما. وكشف جعجع عن أن رسالته للرئيس الشرع اقتصرت على ضرورة الاستمرار بالسير بالسياسة نفسها المتبعة اليوم مع لبنان كبلد سيد حر مستقل. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي أن بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية مطلب سيادي أولا، ومطالبة القوات به وبنزع سلاح حزب الله ليس طارئة أو مرتبطة بالمتغيرات في العام 2024 و26، بل هي أقله منذ مطلع التسعينات، مضيفا أن هناك تكمن المشكلة في رفض حزب الله بسط الدولة على كامل أراضيها قبل أن تكون المشكلة باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية طبعا. وفي مقابلة ضمن الحدث مع الإعلامي آدم شمس الدين عبر الجديد شدد على أن ما أوصلنا إلى التفاوض المباشر واتفاق الإطار هو وجود مجموعة متفلتة من سلطة الدولة اسمها حزب الله، ورطت لبنان بحروب غير متكافئة على الإطلاق لمصلحة إيران وبأوامر إيرانية كان من ما فيما سمي وحدة الساحات أو وفاء لدماء الخامنئي، مضيفا نتيجة هذه الحروب تهجير أكثر من 1,200,000 لبناني واحتلال إسرائيل وجرفها لعشرات البلدات وسقوط الآلاف ما بين قتيل وجريح. كتبت السفارة الأمريكية في بيروت على منصة إكس هذا العام، وبينما تحيي الولايات المتحدة الذكرى 250 على استقلالها، نحتفل ليس فقط بالمبادئ التأسيسية التي تحدد هويتنا، بل أيضا بصداقاتنا الراسخة التي صاغت تاريخ أمتنا. وأضافت: نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا ومستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، والآن ننتقل إلى تلفزيون لبنان ونشرة مختصرة من بيروت.

بعد 4 أشهر و4 أيام على اغتيال علي خامنئي، انطلاق حاشد لتشييعه وعلى مدى 5 أيام. مهنئا ترامب بعيد الاستقلال الأمريكي، الرئيس عون: نقدر مساعيكم لإعادة الاستقرار إلى لبنان وندعوكم لاستمرار الوقوف إلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. مسار صيغة الإطار محور اهتمام إعلامي سياسي توضيحي وإيجابي. قبيل انطلاق إحياء الذكرى 250 لاستقلال أمريكا، ترامب يهاجم التهديد الشيوعي والوافدين الجدد. إذن بعد 4 أشهر و4 أيام على اغتيال المرشد الإيراني في أول يوم من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، اندفاع حشود كبيرة اليوم للمشاركة في مراسم تشييع السيد علي الخامنئي. إذن برقية من الرئيس عون إلى الرئيس ترامب في عيد استقلال الولايات المتحدة، مثمنا دعم الرئيس الأمريكي للبنان. ولذكرى 4 تموز كتبت السفارة الأمريكية في بيروت عبر إكس: هذه السنة وبينما تحيي الولايات المتحدة ذكرى 250 على استقلالها، نحتفل ليس بالمبادئ التأسيسية التي تحدد هويتنا فقط، بل أيضا بصداقاتنا الراسخة التي صاغت تاريخ أمتنا. نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. أوساط مطلعة على مسار صيغة الإطار وأهدافه توضح أهميته وملخص أبعاده، وترامب وضع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان على سكة واشنطن. في اليرز التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ديوباتو أبانيارا برفقة نائبه مدير الشؤون السياسية والمدنية في البعثة إيرفي لوكوك، وحصل عرض للتطورات في لبنان لسيما في الجنوب وطرق تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات القائمة. ميدانيا تقطعت الاشتباكات على محور كفر تبنيت في ظل قصف مدفعي إسرائيلي عدواني لعدد من أنحاء المنطقة. الطيران الإسرائيلي أغار قبيل الظهر على بلدة المنصور قضاء صور ما أسفر عن جريح، وفجر اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة حداسة وكذلك على أطراف بلدتي كونين والطيري، وأتبعتها بقذائف مدفعية. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أيضا محيط بلدة أرنون للمرة الثانية خلال الساعات 24 الماضية. أفاد مصدر مطلع أن مطار رفيق الحرير الدولي شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة العائدين إلى لبنان خصوصا المغتربين وفق حجوزات شركة الطيران، وذلك سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد اللبناني والاستثمارات والعملات الأجنبية. وتقدر الأوساط المطلع على حركة المطار والشركات فيه أن العدد سيصل إلى 500,000 زائر شهريا. نقابة الأطباء في لبنان نظمت برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ورشة عمل بعنوان: الاحترافية ليس لها وضع عدم اتصال. الورشة ترمي إلى تعزيز مفاهيم المهنية والأخلاقيات في الممارسة الطبية ومواكبة التحديات المرتبطة بالعالم الرقمي ووسائل التواصل. وقد شارك أطباء وخبراء في القطاع الصحي والإعلامي والمديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة إليسار نداف. كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في خلال جولتها الجنوبية في إطار متابعة أوضاع المناطق المتضررة واحتياجات الأهالي والنازحين بتوجيه من الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن مساعدات نقدية إضافية تستفيد منها 130,000 أسرة نازحة وصامدة، وذلك بدءا من الأسبوع المقبل. عملت وحدات مختصة من الجيش اللبناني على تعطيل مفعول 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحروف النبطي وبرج الشمال صور ودبين مرشعيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم. قيادة الجيش كررت تشديدها على وجوب أن يبلغ المواطنون أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. في الخبر الأخير وللمرة الأولى في تاريخها،
بلغت مصر الدور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تغلبها على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، وضربت موعدا مع الأرجنتين حاملة اللقب التي نجت بصعوبة بالغة من فخ الرأس الأخضر مفاجأة البطولة بعد التمديد. وفجر المصريون فرحتهم بعد تسجيل حسام عبد المجيد الركلة الرابعة، وانطلقت احتفالات اللاعبين والجماهير على مدرجات الملعب، وذلك بحضور 80,000 متفرج. ختام النشرة، إلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على الراديو تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

وللاتصال المباشر على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة على إذاعة التريترو بالزد فشكرا لك. أما إذا كنت تريد أن الاشتراك في البرنامج اللبناني صوت لبنان، عليك أن تتصل بنا على الرقم 0413-213-550، وذلك ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو زد في ملبون. وإذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

وفي الأيام القادمة سوف نقوم بجولة زيارات إلى الأحزاب والجمعيات اللبنانية للتشاور وحثهم جماعياً ليبقى صوت لبنان على الهواء. صوت لبنان هو ضرورة للجالية اللبنانية والعربية. إذن سوف نقوم بهذه الزيارة لتشجيع الأبناء الجالية بدعم صوت لبنان باشتراكهم ودعمهم المالي والمعنوي.

وكما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة الريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

جاءنا إعلان من القنصلية العامة اللبنانية في ملبورن. حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات عن المعاملات الأحوال الشخصية. يمكنكم الاتصال على الرقم 0493352717. أما لمعاملات الوكالات يمكنكم الاتصال على الرقم 0493315336. ويرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط. أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. نشكر لكم تعاونكم ونطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج زايت، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاصة بغوث ساينس ورك وغزي عالم بنهرة خاصة ومجيش المعدان دمن هري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة اتلخوا بات إيذة عثا والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدي غو ساينس ورك قنيل بيت قغبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثق ذر بيث غلاخد روما بيث غلاخد ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاطة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هل هدية غوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثو قذلياثا وخيوثا درومائي وماتا من قيمياثا وصورياثا المرقنياثا ومانت خيوثا تكديم إلا بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخا أرخا دليت خزي أغدية من قمثة أنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

شمانا مخبه قابلوخن يوين بشينا جو خرزت اديوم يومات براسي لقاتوخن هاشا ايد من لبا مصايت اوتسيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه

شو مالا مخبب دار قبل خلوهم شي نغدقاغي تمن عندها برس قالة خرزد لشان عطورايا ام برس لقاتوخن هشايت من لبها مصعيت قصي ترين وقصطلا اف ام من مديتة ملبن تومنو مشمع ملداها لشان ديما خليا اموخن بتاوقداها صاعد فيودور ناجاريان وانا زي ياقو هاول

شمارا مخبة مدري بتقاويلا خا تبقت قديم يوما أم صبرا وخورا مخبة يول هاول أون إلي من ديت السدني وبتها قيلا خمن دني توناي من كتاوت إلي بصمن وداناتي خراي وآين هل بتبقت بتقويا مباركة بالكي الصعات.

شمية إلى بيتي أدية وبقاها دنيا أخشي إيوان بغزقيا وبقوادا سابر لقيبت شمية.

إيمنت أطرن يندولتن بتلاقي لا شو من دي لاوخ تلقي وإيمنت خلمانا ينصل مطوطا بتلاقي لا خامن دي تلقي وخ إينا إيمنت برسو بايوتا بتلاقي لا كل من دي تلقي وخ.

مصلوطة إلى خا أرخا بشطة اديولتا وشقلت عم آلاها همسمتا وشميتا.

خبرة ما بشو معنى آها إيلي اتأخنن كلن وكل برناشوتة بدنيا إي بخطاية إينا خبرة مغديانة آها إيلي اتمري آلها درخمة إيلي بخلانة وقبلانة كل توبتها.

وبختام شمر مخبة برابا مليستا بسبارة من الموتى إيمن تيجا بالتبقن باتل باتب ألها.

شما را مخبه مخوبند مدن قا کلو خون بود هد دمایوتا ات پرسقالا هل بت پرسقالا دیان کلو خون یطیتون قد یاویلون هد دامه کل خرز اویل هد دامه گانو استقتل قد اویلن لباسورا خمشي هدامه واخنا حاضرا هلبت بطلابه وخمن دنتينا لينا هدامه ابي هدامه ومدنتينا ويا هدامه هلبت قرد خدته لا هدامه يوتديو هلبت ما صرت نوريتون المخويان وت 3zz.com.au وخرطه بطوريتون الممبرشيب وخزيتون مليتون بدقة وهلبت هدامو تايلة هلبت اشتصر دولار بشيتا قدنت لي بلخي وإيلة خد السر دولار بشيتا قدنت بلخي مخلطة قدنت لي بلخي وقدنت بلخي إينا اشتصر دولار فيودر مدروزة وقاتي مرة بخشان ناشا باي باريبو الزودة لا علي بايخو الزودة اشتصر دولار أخشي قدنتينا وهلبت أن إينا قا أرديو لنا قديا صاب أخنا هلبت بلخي خوراي لخا ولي ليوخ يعني إيوخ دوخانة ليوخ مثلا بلخي بيهاقا سنقتل لقد قريتنا إن مقبت نعوتنا هدامل من يانت أطصة أربعة خمسة خا أطصة تريت لا هشعيتي وجستوديو البت إن أيضا بلطخ الودر ما ستون قارت الموبايل دي إلى صيبر أربعة تري خمسة شوة خمسة شوة إشتا خات منيا صيبر أربعة تري خمسة شوة خمسة شوة إشتا خا 8 أنا قيتها لشمان مخبه قطاوتون هدامه جو داها برس قالا ونخوبتون قارتنون قميقرا فيودر نجاريان ماستون قارتن الصيبر أربا أربا شوة أربا طلا صيبر أطسا شوة 8 صيبر أربا أربا شوة أربا طلا صيبر أطسا شوة 8

0: شمال مخبه بدر خج خيتا اموخن واماني للهاوى رابيو الهاول اونتي لمندي تسدني وقت متخرقاتو خن بت يولان خا مضعانو تاكريتا بسدني وهر هذا زي مدر بوت خا من دن توناي من كتاو ديو قابل خشينا قم يقروتو خ رابيو البشمايت
1: بشمايت خنا شقالة شوفه
0: هدية سبيلة لا هدية بوزد لقالة لا
1: لا هذا خير بغزاي
0: انا بخشان كسلي سبايله وبخشان
1: اوكي
0: قالوا خرابه صبيله
1: اوكي انا غيت على شمون شميله
0: كله بشمان همون قالوا خير رابه صبيله خا دير قبل خلق شين غدا يا خيتا البت اي خشب تورى باي خزخ اوديات ديوخن جمديت سيدني مودينا سب انا اتلقى امبورا كريا بوت كامبرا اين همون قد بالتي ود بيو اتن اوديات السدني
1: امن انا اوديات الجاني يطنخجي
0: اها
1: انا بيجن بكتاو ملخومة
0: جانغ بسمة جانغ بسمة هل بات السدني ات شركة واجو كامبرا عليمة مدينة سيدني بودخا صمت ماروا قد متوا قا برايم منستر و اهش قلا شوبا جو كامبرا خشو لما جبانوا هل بتهم زمالون بود ننوه هم زمالون بود دعتيد ننوه و متوا خا انفرستركتشا خا بنورا أساس قا قا مويشمو قا هل بني أمتن دينا طامة بخايا خشو الله رابا ما جبانا تشيبو قداني هل باتوق علي مدين ايك دينا انتينا بلاخا قربة من بني أمتن ومن هل باتبوت يترانت أمتن بريشايت ضرخ أموخ خجخيتا بدن كتاوة ومدربت توناية همون بت مقروط لان خامدنا توناي كريه وخزخ دخ بت ازل قامه ومدخوري بت هالبت بيدنا توناي تميشايل لازر ايسا قد اوباون اتوالا رابط توناي هي مقروه لون وهالبت بالت البيئه تندن توناي ديو هات رابا من مبوع اتوالا قد اكاتوه بنه هل بات ماس يون قاتو خزخ مت اتلوخات ماس المضيط قشمانا مخبه
1: باسي مرابا عزيزة ياقو امشن الاسلام يخبي كتل شمعانة تيونا مشموي بآل شانا شرايا خليا لهاي امن تم يقرياق وانا ايمن شاروين بجتاو ملخوم انا قصدتي بدياري من دانت اوهاتا يتخرن جوهبانية لتوى برق الشرايات يتوي وناش جور بشنه يموري وليلواتو تلفزيون البتا لتوى يموري وليلواتو بتقيته ويعني وجخشة وخمالة جانا جيب خشام بديار الدنيو ماني مضورا جاني الدنيو ماني اتمجد خلي وبسيم ايوه
0: رابا دوس
1: اجا شوريان بجتاوة توناي تشيري وقصة ريخي يعني صلمن قطوسة اديو هدري من خا توناي تشيري تقيلي خود شمت اطراي جيناوة تناي ام الخيل من منبر از مرتت متخرالي قم فقتا جوجتا وخد شم الجينا وايوان واقا خاطلب لخبران اسخي اي الدي ارخل الدي شم ام الخمالي ايوا تناي ترن التناي مارن اطرايا جينا خلما وبوشاقا رعشلا اينا خلميو هدخا مخبلي تشارن وختمن الاها تونايا مأغباعوتا تخا رخمة عزيزة دبوقر مني ان ممكن هو يتماصن كتون خا تونايا تشريا من برغ دا تخمنتا رابا تشريتا هدخا شوريلي غده براتا رابا شابرتا وهونانتا ولبتا تيلا كسلي وطلبلا وبربلا تفشخنوا على خا خلما خلمتوا ومغديوا رابا إيمان بوغدالي تقياوا الخلمو مرة خلمي هالا ليه وختيما سبب رعشلي من خقالة خيلانا مخايا جونتياتي مرعشنة ولادي لي ميشيوا بيتايا إجي مدرش جورب لي دمخنوا ممكن بالتممان والي إينا لمصيلي قامي تخشيو لي تمجد إيوا إينا بخرطة ضيلي قد خلميوا أنا قطيلي الهمزمته ومري إن بس ما لخمي وقرطة هاكي خلمخ وتلا مريوخة إجي مدرش برج رشتة غدانا فسيارختة هتخشو غيلة جد بلجتوان وبقرايا درساتي وهادور جاني قصخصيات خوتامة مدرشتة وشونايا قبت صوبة وهذا ايناتي وكل خيالي وهوشي جاود او تشتاونا ايوا من شنل تاني او من ناجستن خدا تكتكتا خلنتا الترعد دبيتا شميلي بجلدوتا متولي تشتاوي وبلطلي من ادرونا جاني او اوتاغي فرسوبيتا وخشلي بتخلي ترى خزيلي خجوان قاخ ملاخة شابيرة وبكل فصلة ماسة أمرت أختي بتخاري وانت مري هلو بتليشانا نخرايا وأنا مأخ قيمتا برزلي بشوبي وهيج خبرة لشميلي سبب جنفلتة عيني قلو رأشلي خامندي من بغري بلطلة وشد لتوالي هج باصوروتا بغرانيتا ضيلي قد آهر أشتا إيوا خبي كآه جوان قد ور جولبي ونشل من شوبي وبلطلة من جاوي مأخا جيناوا وتبل جاوي بشل خيروتا مخبلي وجوربلي تبقرانوالي ماني إيلي إنا لمصيلي سبب رعشلي من شنتا هتخافو قيلة وشتقلة من هقيات تتخلمو إجي أنا مري ها خشولك شراري وا ولت وضيتا تخلمي وا ليلة هتخا بوقري ولسبري هل تقبلن والفونايو تمم لي همزمتي ومري إلو إن بس مالك تمم خلمه وخرطة مودي ويلي لخا فرقلي مرة لا إما ترعش لي وضيلي قد خلمي وا مدرج تمخلي وتخمني تممكن خلمن وا وتممن وا الخلمة إن لغزي لهيج مندي شوق من او قاما يتوقيلي مودي لبوشاقة ومودي اودن بقرة انا مري كم كل من دي انا ليفن يوسف برونتياق وفشقانة خلمة برون اينا بتخاطر ايش واوتا وخزمايوتا بتجربن فتخن او اجتاوني تفاشقت خلمة ومضأنخ خلمخ ليلة شميلة ولا اتلخ معنا ايمن تمدرش تمملخ خلمت خلمخ جاميل هل ختامة اتيت اب انا بديونخ بوشاقة جاميل ربخ ديلا اي خمتا تلمتا او اسكليتا طقنا منتا وشوقلا اللي بشينا وبلطلا انا تخمني قفوشاقة اها خلمة بتخاطر مسمعوا بالو لدرساتو هل تختماهو لسخصيتو وهياوا من تينتك او درغة تخشخته لإلي لجرش لزودة من غداشة وقع مدرش تيلة وشكلة بساسة تا تقي مودي وغزيت بخلمو آها جاهي أو ملاخو تشبرا أبن شخصيات تخوتاما ودعتيدو فأسيوتا شوريتوا إن يوالي بساسا قها قوي وادخ شوري لها قوي خلمو تريانا آه غداش أو أو آنت مرتي ونواجاو جتاوي مصيان ختمن رحت قرياني ونيشي إلي قد شكلا خدرغ رابع اللايا ومتقدمانا بخقلة أسيوتا جو خيوتي أنا قطيلي الهمزمت ومدرش ومري إن بس مالخ هاقي خلمخ لا نشيت لي مرة فخلطة ومدرش تممل خلمو هدخا أن شواي ماني لتوالي هيك غدا تخمنتا باست أو جوانكا هل ليل الدور مدرج غزيلي بتغدل وشتا خدتا وخاوردا خوارا وشابيرا وريخانا متوجو صدري مأخاختنا بيوارا جسلم بيتا بنوشي وقات أختي إتوا أمي وتلهيش خامن آواه الجاني وميقروتو بطلابي قاتي وجبلي مودي اتوا بيوادا ام خاجوان قانو خرايا وقامودي ات طلبت لي قاتي برونو خيلي هتخا بوقري من ميقروتوخ البتا اهجو خلميوا باقوروخ اينا لا جوبلوخ هيج مندي شوك من اخشي تمرو خرطة بتأمرنخ شو الداخل تويا انا رازي ويلي توي مبختا قاتي برد ختمن مدرشتا وشكلا درغة من قبلانا بخقلة أسيوتا وأبقوا هاو رازي بقاها باعوتي بتممن يلباني وأخنا تخدخا جار بخايا خيوتا جورا وبختا آهي وأختي باعوتي مني البت أبقى واهي سوزجر مني وتلهيج مخبلتا أبقوا سوزجر وتمملا خادوتا يقولا قولة هاوخ كأغضادة وخيخ بخبة وبخادوتا كل خيوتا مأخ تسوزجرا سهدوتا ميقروتوخ قامتا وخرت سهدوتا أواهي هاقوتكم آلها أنا سكدلي رابا إن إيقاري جورا قشواوتا وخزمايوتا إيتم بيلا لا مشتقالي وأبزت لا مزغن والخيال وخرت لا مصيا والجووب ونفلاو بشخصيته ولا ختما والمدرجتة وأنا هاون وبايس داتيدو إيجا قجخت مري آها كل خلميلي وداخي بتخاري وكل خبرة بخبرة ولفرق لي تخيجل بخادوتا تقدا تشالوز أورتا ومرة ليه من فرقتا ولتلي رابا بياشا شوق من تممل بوراخا وخرتا زوياخت خلولا ميقروتوخ اتوهم زمانا ومرخطانة زوياخا باو رمشا وابزم ميقروتوخ اتو او برسوبا قاما يتسكلوخ البيما وشكلوخ شوفت اواهت اشور واواهي ايمن شوريلوخ بيت مقروت الجانوخ قاميتا وهد خمروخ أنا يو الهاول مرخطانة خرزة آها ليلة تشئيت نايا بزوياخة خادوتا بزواجة برونا وبرونوخ آشور كبراتا وبراتوخ نينا من جيبة آواه تشالو وختنا قبول وخفشينا كتشلوخ أرخم خبيوي طنانت من تيوان من نوخن قوبل لوخن تشيتن وشريك لوخن تخادوتن اتلن صورة من آلاها مشرع آها خادوتا جوبتوات كل لوخن اجانا قطيلي لمزمتو خاجة خيتا ومري آها كل بتخاري وات انا ميرالي جو خلمخ بوقري وچهچلي ومدرش تمملي لمزمتي ومري أمن أنا ليون بتخار الهيتشخة خبرة تمزميون جو خلولخ ولازم نهديرون وجو خلولخ فخلت بطلابين منك كنوية رابة من الشيانة أو ديمنشن وشخيش لي من كل لبي أباي هذا شخيش لمن لبه ومرة هم من اللي ميقرأ يقول كل خبرة متخرقاته إيوة الشرارة والسرس في شيء المتخرى بيوخ من شورا وهلخ وتامة إيما تشوريل أرخي مقروء البارخياتي وبلاطة تيلوخ آتن كسلن ورخلوخ قعاشر قاميتا من شكلوخ وخرتقاتن شكلوخ من جو قصي وبورخلوخ اللي وبلطلوخ أنا جاه خاريتا قطيالي الهمزمت وبوكري أدو آشر ما دي بدلوخ منبر كل أرخي بلطلون وأختن رشمايد أغبختا وجورا وإيش أخش لوخن هتخبو قري كخمالة هاي راب خملة بآب وقاري وتخش لمن كل لبه ومرة هم من اللي ميقريول هل لخ بتخاريوان إجر إشلي من شنتا وضيلي قد خلميوا ولخ بختامي لخلمي كله وبطلابي ون من ميقروتوخ تشكت لقاتي أنا خلابوخ يطأن مودي أودن جو إدات آه آتوراية جيناوة تمصيل الجانب للبي مري ختامة إلى بوشاقة شرية خلمة من قبل شهر فاشقت آه خلمة رابة شابيرة باينت مضأنخ وأمرنخ بشاري روتا قد آو آتوراية جيناوة

0: اهل بوشاقيقاتك كل كريوتا ولا يول خبا وسلامتو تقاتك وقاشر قامتا وخرتك كل قريانه وشمعان الكل برسقال اشوراي ميقري واوخارا يول قاتي ملخمانا وشتاوا وقريانة آهتونايا البتة شينا وشلاما جاوت أمتن آشوريتا بربستا ناجستا غجلي من شنتا ورعشلي إينا خلمي وا تكلت مجيت هاوي وا
1: آمين آمين آمين آمين قانق بسمة
0: آمين وبسيمة رابا قانق كل شمعة
1: بسيمة زيدا بسيمة رابا وبيبخ خوشي بتاعته خا تونا يخيت عويلا منه خلبت ان اتلو غدانا خوشي بتاعته
0: خيل بقالا انا اتلي دانا قالوخم كشمان وخد ملبورن ايقار اتلي قاتي رابا
1: بسيمة زيزة هرادخ زي متخورة وقشمان مخبة أنا مخوبة نخا أصخطة من كتاوة إطرابي يول هاول ما سقارقاتا البرسقالة متخري برسقالة أهدية هشاي دخلخة بتاوخ طمها الخا بلقي صعد خيتا ممكن بلكت آوة بالزودة خاصة خيتا ما سيتون قارتنا المنيانة أطسو أربا خا خمشة خا أطسو تريتلا ينقاتي مقران أخن يقو هاول من يانا تصيبر أربا تري خمشة شو خمشة شو اشتخا تمانية وآونت هلبت مخوبة لإخا من دانة تريك طاويت إلي بص من نورابيو الهاول ما سمكتو شما كسلان قد أخنا ما سخ هزر خلقاته
0: فخلت يقو
1: باقت
0: بص من تأرباش تاويت لأختي أن تريك طاوي قامي إنا قسرت وتناي أن تريخين إنا مشريت الجيلاني خدانا وإخيت اللقاطة من كل مشريات خيوتي يعني من جيلاني ومن دورة ومن أستراليا
1: رابع سبايس وأنا
0: من دنا قصتة شكلت يعني من متنا بي قصتة ينتشئيتا بتجيلاني بي ودورة وشكلها تيقى ين بدنا توناي وقصتي
1: عليه يا يا يا يا يا يا في وقت شمانا مخبة ماصي قاريلا وقد أخنا الماص مريزقات عندنا كتابة في وقت دعتيد الهبت لابخينا بخد دقيقة إنا مريزقات قد شدرخ لنقات بخيل تعالى
0: وخمدي خينا ميقرأ يقوم وخمدي ودر إليه
1: فقط
0: أم يقرأ ليلتي يشغيل وشتاور
1: أوكي لا تخمدت شاقلو تات شاقلو اتلا دعنا قد بسي مرابا وبخيل تعالى بتبقى بيوغ شلاما وخبا قاروه وقبنا بيته
0: قد بسي مرابا من يجي قاوتم بسي مكله وشلامي كله وبوش مشينا كله شمعانا عزيزي
1: بسي مرابا بوش مشينا

شو مرة مخبة بتاز خرزة لقامة وبتمقروخ لي قاروخون من كتويات ينتخارة ات رابي سيمونو ملبانا نمر سيمونو هالبد بكتاولي مارا تهران من شيت 1885 هال 1883 بشيت 1885 ما رأيتوا بتهران أقربة أمه سرقاناتي جوانائيت بني سلامس وسينا مرأيت التهران ما رأيتها بكرسية أبسقوب هاية سينا هل شيت 1885 كرسي أهيدا بشلي شنيل تهران وهويته وقنطرن دآتوراي هل تآها شي تمارا إتوالا ويا اشتكهني اتخا مني إيوا قاشا يوسف إيوا اتآدا أمت إيوا خيا من شيد 1885 وهل 1885 وهو خرايا قاشا بوليس اصليوا اتخسراوا السلامة السلبت أمتي وخيه شيد ألبا وتصمو أسري إشتا وهل ألبا وتصمو أربي أتصا وبشيد ألبا وتصمو أربي خا شمانا مخب مارا تيل التهران من كرمنشة قاشا بطرس قاتولا أخم أدرانة قاشا بولس وبشيد ألبا وتصمو أربي أربا بشلي شنيا الأهوص.

Biktawuna, it ju bawet xemxi xinni. It xo taputa, it odrana, it xanime, għatu rajb tħran, xid qalpa u tsummu xewi ixta. Bqraju xed aħa xo taputa, qed pixla xo tista bjet raħil xanem nuwimen. Bratet qaxixa u xana ixu, it urmi, xid qalpa u tsummu isri ixta, mar up in bħaj iddana. من يانت آتوراي بتهران رابا باصوريوا شت آسد آها شو تابوتا خيو بريخي بشل مغزية بخا بل مسكي برمشت روتا تلاي خب كانون قمايا شيت ألبو اتصمو إسري إشتا هلبت كبي لندن التهران مملت بوتاخا قد بشلع ويدا بيت جوريل ينقبرايل خان إيساني و إيساخاني تسلام سيوا و هتخ شمان مخبة هتخ وشاروية مار خطواتي و آخنواتي ميقري رابا بغداية من اتشت آسد خيادت ادرانت خانيمة وريش الشيطة خطة اتقلبة واتصمو اسري شوة يولقاتن اتبقت بقوضة لبقاها رمشة مارك مخليطة وبسمت إيلة جميت القوضة اخيالي وبناتي اتخا يما وشاركت بخشة وخادوتة أوضالي بسبب لازم يطقت أخنا كلا بنون وبناتي اتخيم ميوخ هاي تقيلة آطر لازم هاوخ صيرب ومتنايوتا هر أخ هدامي اتخا بيتها

0: شمرا مخبي من بكمل قاتوخن سامت ريانا جو شاوعد آتي وهل تبقى خبيوخن بتمر قاتوخن بوشم شينا من
1: فيودور ناجريان
0: ومن رابيو الهاول وانا زي ياقو هاول بوشم شينا